نبينا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح

غفوا أحد. أكبر. الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن

من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من وأولئك المفلحون. الله العظيم نبي دينا وسلموا تسليما. طول درود شريف وعي. اللهم صل على محمد وعلى

الحمد بالعالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء على آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. آمين. الله لا هو الحي القيوم. كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا مقلب القلوب والأبصار ويا خالق الليل والنهار قلب قلوبنا على طاعتك. جزى الله عنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعحن أهله إن تقوى وأهل المغفرة. يا أرحم الراحمين ويا أرحم المساكين ويا ذا القوة المتين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا الله يا رحمن يا كريم يا منان يا أحد يا صمد يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا

اوكي شناب سما قرانو وقدرنو كتر مندو اوريدنكو بلكو سوك سوكم رواني سوابيتا اغوي تمشي ويلكم ويلكم تو سوابي خطوره چرگزان سر مراول نرش راول خدا يا باكا او داس لسما سبا اوكي دنلوا سوك سوك رواني دا سوابي دسمنا او نور سموزا سفر کي اغوي تم چ ٹا ٹا

اوكي سما قرانو فوقودر نو كذا من درنكو ساس لايف كول بهم ده برنامج يسجلوا باك تو باك ساس لايف كول ف 0923 285 ترازيد هي رسرا ساسو اجي راغله ده ها ګور مې ماسره د پروګرام لومبنه کاله وره اها

اوكي جناب قولوا كم اسرع بلان تركتي. السلام عليكم جي دا بيتي سل كسم مسلا دا ها قولوا كم بلان تركتي. السلام عليكم هلو السلام عليكم هيا لا داخل بيا بيتي سل ما سر خوالا لدي يا بيتي سل والو دانت رات اوكي كي كنا دا بيتي سل رات ٹيك كي كنا بل خود تا پٹیم ملاوی گی بل خود ہر ٹیم رازے خو بس پتن لگی کارم نکے گرے پیٹی سلم گرے کار نکے داولے

0: مننه خوشاله شي كبدان بايو يو يو جهان مننه ده تايم راك
1: اولو ديرو ديرو شكريا تانك يو راتيجي زما قرانو وقود رانو كدر من لرنجو This is me your host your host you are super duper huh? You are great han RJ Akib Jan jadun matawel kigi ha aw taus tawel kigi akhbal mobile ra wakhle ra tuwai je taus ta tawel kigi message ra legul para akhbal mobile ra wakhle aw mung ta message ra uligai pa 0319 15 17 0

ما قرانو وقود رانو كدر من دوري عبد الرحمن ما مچرت زما واز نوري كسينغا

ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فرعون أولئك الله ورتا دريس وكالا غق ورتا نكي لكن آغا فرعون كلا جد خداي داو وكلا زانت إشارة وكلا أنا ربكم الأعلى زد طولنا لو يخداي يما الله فرمائي فأخذ